0: بجنب القبلة وتهد علينا الفدة وتحصرنا كل حسرة الجو ما حكش فينا
1: كل يوم شبه القبلة.